0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثوا المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: 《古兰经》之所以完美，在于它合乎道理与逻辑，它唤起我们的深思和推理。我进一步研读《古兰经》，里面谈及祈祷、仁慈和施济。那时我还未归信伊斯兰，但我觉得唯一能满足我的只有《古兰经》，而且上帝 Allah 已将它赐给了我。这是英国前流行音乐红星 Cat Steven Yusuf Islam 所说。
2: Dua for protection from diseases.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: آمين.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع